0: فضلاً حرصتم كاغا
1: تك دي أن طان ناو
2: كاي هو أن شن داي
3: جي هو أن شن داي
4: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.